0: القذافي ولن نتخاذل أو نساوم أو نبيع دم الشهداء الذي روي بها أرض الوطن أمام صواريخ وقنابل الناتو. ونحن أصحاب الحق اليقين، نحن أبناء وأحفاد معمر القذافي زعيم هذه الأمة وأمين القومية العربية وممزق ميثاق الأمم المتحدة في عقر دارهم، منصورين بإذن الله. وإلى الأمام والكفاح الثوري مستمر، أفراد المقاومة الشعبية المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله محمد أريد يا وبس.